اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أسعد الله مساكم، إن شاء الله يا رب كل الخير والود أعزائي المستمعين، إن شاء الله مستمرين معكم من الخامسة حتى السادسة بتوقيت الدوحة في برنامجكم اليومي آمر تدلي. كل التحية لكم من التقديم أنا جواهر برشيد، ومن التنفيذ والتنسيق زميلي إبراهيم العزاوي.

عساك على القوة منفذنا على هذا الدخول الجميل للفنان آدم. الفنان آدم طرح أحدث أغنياته بعنوان جماله بتزامن مع إصدار فيديو كليب العمل عبر منصات الموسيقية، وجاءت الأغنية باللهجة اللبنانية وطابع رومانسي كعادته، وجدد فيه التعاون مع تيم اللي تولى كتابة الكلمات والتلحين و التوزيع. والفيديو كليب اعتمد هالمرة على المشاهد الطبيعية واللقطات الواسعة، وابتعد هذه المرة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصا انها ظهرت او اعتمد عليها في الفترة السابقة في بعض من اعماله. لكن آدم قدم جماله، وكان آدم قدم جماله للمرة الاولى امام جمهوره في حفل في عمان في 20 من اغسطس قبل طرحها رسميا مكافأة لجمهوره، ويستعد أيضا لإحياء حفل في تونس يوم الجمعة من 4 سبتمبر ضمن ليلة السياحة التونسية على المسرح الأثري في قرطاج.

0: إذن أعزائي نذكركم برقم التواصل عبر برنامج الواتساب على 440-30-000 ومن خارج قطر إضافة فتح الخط 00974. كذلك أيضا يمكنكم متابعتنا عبر البث الحي المباشر عبر برنامج إكس أو تويتر سابقا، وإرسال أيضا تغريداتكم عبر منشن على آت صوت الخليج FM. و وهل يا منفذنا بريك شوي، متحمس إبراهيم اليوم.
1: معذور قلبي معذور، مجبور يعشق مجبور، بالغصب ولا وبالزور،
0: بالغصب ولا بالزور. طبعا اختيار جميل نستهل فيه بداية حلقتنا اليوم مع منار. كل التحية لك يا منار، وتطلب الفنان نجوى كرم نستمع.

افتتحت مؤخرا الفنانة نجوى كرم ألبومها 23 شو ما صار بأغنية اشتقت لك المصحوبة بفيديو كليب شارك الفيديو كليب بطولة الفنان أيمن قيسوني، ويقدم الكليب قصة عاطفية عن خلاف ينتهي بالفراق، وتعبير الأغنية كان عن الاشتياق والحنين. وطبعا نجوى تولت إنتاج الألبوم بالكامل بما يعكس رؤيتها للمرحلة الجديدة من مسيرتها. كل التوفيق للفنانة الأنيقة نجوى كرم.

ننتقل من جديد لمشاركة أيضا عبر الواتساب من أبو حمد. كل التحية لك يا أبو حمد، ويطلب لي الفنانة أمي مطالب أخذني نستمع.

دكتور أميمة عنده خبر أكيد تقريبا من شهر 4 أنها تستعد لطرح ألبوم غنائي جديد باللهجة المصرية، واللي راح يضم إن شاء الله 10 أغنيات من ألحان ولي

سنكشفها إن شاء الله لاحقا. وسبق أن وليد قدم عدد من الأغنيات بصوته. وعن موسم الصيف الغنائي أيضا أكد وليد أن عمرو دياب راح يظل الاسم الأبرز فيه، واختصر رأيه بعمرو دياب أن الصيف يعني عمرو دياب، وأوضح أنه حضر عمل لألبومه الأخير لكنه لم يعتمد بسبب تعدد الاختيارات، وأعرب عن أمله عن تجدد التعاون بينهم بعد أغنية هلونهم اللي كانت أحدث الأعمال المشتركة من بينهم. شو رأيك منفذنا نسمع هلونهم؟ نستمع.

تحية لكل المستمعين اللي جالسين مشاركين عبر برنامج الواتساب. ياريت بس تذكير لكل المستمعين أن فقط يضعون أسماءهم مع اسم الأغنية وليس كوبليه الأغنية أو مقطع من الأغنية حتى نستطيع أن نلبيها لكم إن شاء الله. إذا ننتقل لمشاركة أيضا جديدة من عبير، كل التحية لك يا عبير، وتطلم لي الفنان كاظم الساهر على ذوقنا. نستمع اختيار

قدم مؤخرا الفنان كاظم الساهر ضمن البوم الجديد بلا عنوان أغنية تدخنين بمشاركة الفنانة اللبنانية سندي لطي، مستعيدا قصيدة للشاعر العراقية الراحلة لميعة عباس عمارة. وتعود قصة القصيدة، يعني قصة طريفة ولافتة، إلى لقاء جمع الشاعر لميعة بالشاعر عمر أبو ريشة قبل 50 عام. سألها الشاعر مازحا: هل تدخنين أو هل تشربين أو هل ترقصين؟ وفي كل مرة كانت تجيب بالنفي، فقال لها: إذا أنت مجموعة من كلمة لا. الشاعرة العراقية لميعة احتفظت بهذا الموقف ثم حولته إلى قصيدة تؤكد فيها أن المرأة لا يمكن اختصارها في الممنوعات، وأن قيمتها أعمق من هذه النظرة السطحية. طبعا الفنان كاظم الساهر أحب القصيدة، لكنه رأى أن كلماتها تحمل صوت امرأة بشكل واضح، لذلك كان من الصعب أن يؤديها لوحده، فجاء الحل بمشاركة الفنانة اللبنانية سندي لطي اللي غنت معظم القصيدة، إلى جانب تسجيل قديم بصوت لميعة، واكتفى الفنان كاظم الساهر بأداء كلمات قليلة. وهكذا تحولت مناوشة شعرية قديمة إلى أغنية حديثة حافظت على صوت الشاعر وقصتها، وقدمتها إلى جيل جديد من المستمعين.

عودة من جديد لبرنامج الواتساب، وتحية لصديق البرنامج بدر من سلطنة عمان. بدر، أنت تقول أن أنت لما تطلب أغنية ما حد يعني يلبي لك إياها، بالعكس يعني إحنا نحاول بقدر الإمكان أن نلبي الطلبات، والأغاني اللي ما تتلبى في البرنامج يعني لضيق الوقت ننقلها للساعة القادمة في فقرة أغانيكم، لكن إن شاء الله يعني باللي ودك يعني تامر تدلل، بس أطلب الأغنية والإهداء واللي تامر عليه. ننتقل لمشاركة أيضا جديدة من خالد، كل التحية لك يا خالد، ويطلب الفنان راغب علامة من أرشيف القديم. نستمع.

طرح مؤخرا الفنان راغب علامة فيديو كليب أغنيته الجديدة كده كده في تجربة بصرية تجمع بين المشاهد الواقعية وكذلك الصور المولدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وكان الإخراج تولاه علي ماجد بمشاركة رقية الأشقر كمستشارة إبداعية. الأغنية كانت من كلمات أمير طعيمة وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم. وعلى مستوى القوائم الموسيقية العربية سجل راغب حضوره بأغنيتين ووصلت نسيني الدنيا إلى المركز 24 في قوائم البيلبورد، وكذلك احتل المركز 40 ضمن قائمة الفنانين بعد استمرار حضوره لمدة 142 أسبوع.

الوعد باكر، الوعد باكر، ولو تأخرتي لا يجي باكر. الوعد باكر ولو تأخرتي لا يجي باكر، ما أبي باكر بدونك. أحبس الفجر في عيونك وانشغل طيف في ظنونك، واعديني بعد باكر. الوعد باكر ولو تأخرتي لا يجي باكر، ما أبي باكر بدونك. أحبس الفجر في عيونك وانشغل طيف في ظنونك، واعديني بعد باكر. أنا ظلي تحت شمسك، ولو تغيبي ما هو ظلي، وانت اسمك في حياتي يهمسه بعضي لكلي. آه يا ضعفي وغروري، اعدلي فيني وجوري، واصدقي راعي شعوري، واعديني بعد باكر. هذا وجهك في عيوني ما رسمته لا وربي، واللي يصرخ في ضلوعي هذا صوتك ما هو قلبي. آه يا شمعة وجودي، أشعلي نارك في عودي، اهجري قلبي وعودي، واعديني بعد باكر.

لبرنامج الواتساب ومشاركة من صديق برنامج عيسى، كل التحية لك يا عيسى. ويطلب لي الفنانة الراحلة رباب الحب الأول ويهديها. هذا الطلب تسمح لي عيسى أن أجل شوي، لأن في طلب قبلك من سعاد من الكويت. اسمح لي بس قريت المحادثة قبل سعاد. سعاد، كل التحية لك، تطلب حب الزمان للفنان وائل جسار وتهديها لصديقاتها. نستمع.

إلى هنا أعزائي وصلنا لختام حلقة اليوم، إن شاء الله على أمل اللقاء بكم غدا في نفس التوقيت مع زميل آخر. استمتعنا معكم مع طلباتكم الجميلة، وبالنسبة للطلبات اللي ما قدرنا نلبيها إن شاء الله راح ننقلها للساعة القادمة من فقرة أغانيكم، واللي راح تكون إن شاء الله مع زميلنا عمر العيسى. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله غدا، كل الحب لكم. كانت معكم أنا جوها برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزاوي. نختمها مع آخر طلب من صديق البرنامج عيسى، كل التحية لك، ويطلب لي الفنانة رباب الحب الأول، ويهديها لي شباب المجلس معيوف أبو مطر وعلي وجداد. يومكم سعيد إن شاء الله، وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

0: جوك جو ثاني مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس.
1: يا عزاه من فرقة من تحب يا عزاه، إلى من خذاه البعد وقفا ولا جابه، يا مات ذكره طاري الشوق جاء وحياه، وإلى طره واسمه فز قلبي وحيابه، أسج بغرامه واندعوني نطقت بهاه، وأشوف الخمل في عيون ربعي ولا هابه، جعل هالوهم جعل هالوهم لاموت وانا على لاماه، وانا مت منه فأيني في وجهه من جابه، يحيه قبل يجبه وحي الوصل حياه، ويحيي الطريق اللي حصل والتقينا به، أمره وقف وقفة اللي تحير أخطاه، تصير النسايم كلها ريحة ثيابه، أنا مدري غيابه يهيض على ذكراه، أو إنه هوا ذكراه ويطري غيابه، أحاول أسج إني أحبها عساي سلاه، وعيت غلات وسط جوفي تعزوابه، غلاته مثل طلبة رفيق نقبالته جاه، وعيب علي أخون عهدي وطلابه، على رمل قلبي جرته يوم جر أخطاه، وعلى كل ضلع له شخابيط وكتابه، إلى جيت منطقته ومريت صوبه أحماه، لجوت عقلي شفت روحي على بابه، يليته جرحني جرح وأعرف ويش دواه، ولا راح مني دون ما يشرح أسبابه، أحبه كثر ما هل دمعي على فرقاه، وأحبه كثر ما جابني الشوق لبوابه، يغيب الفرح وأزهم على غيبته وانخاه، لو أن الفرح من يوم ما غاب قفابه، وهو يحز في الخاطر سوني على لاماه، جروحه خزاين هم والقلب سردابه، أحس بن قلبي كل ما يبعد بينساه، وثرني أحبه كل ما زاد بغياب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.